بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسيني البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة ترك ليدون كونك نون ابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن يالا نن ولقد فتنا قبلهم نطوان نندولين جيتو نيوم وامك يلا دين انتبك القرآن قوم فرعون نتي فرعون يا وجاءهم ديكلون لين رسول بن يونت كريم بوتد بني واخ موسى يونت بوتد بني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لين وو واو نيكون من اكرم عباد الله تي موي موسى الكليم تبارك الله بومو ديكي ina Musa yonenti mo ci mom mission politique la yaron ba mu ñëwé ci Firawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxeleen ilayya jëme ci man ibadallah jami yalla yi yibere leen peuple bi bayyi nak ñom wa yuridu bani israël al tawarkal من لن إني من موسى رسول ينتلى أمين كور لا لكم جريل إني لكم رسول أمين لولو ما تغني وأن لا تعلوا على الله دمين يويت نجرنجان بني كوي كويلو على الله تيال لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا على عن طاعته bulen reereelu bulen jaay jom ci top yalla surtu duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andil na len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baat yedwa yidimi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné né yalla la yoni lolo tax tabarakalla a police ko gendarme ak yidimi nik yoy fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tini ak ko soufflé bu mu leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay suma technicien bi bu taxawon ci taliba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo mu tout légui tay ben way daal di wacc rek ne ko señu poussal tuti yonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin buñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom te

خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

في الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة

بصوب المرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك